إلهنا وخصوصا إلى أرواح مبه هاشم أسعاري وأزواجه وخصوصا إلى أرواح مبه وهاب حسب الله وأزواجه وخصوصا إلى أرواح مبه كياي بسري سنسوري.

الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء المصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إنا جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا

سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم ارزقنا التقوى والاستقامة وحسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالخير واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة بيسر وسلامة وعافية. اللهم ارزقنا وأولادنا وذريتنا زيارة مكة والمدينة بيسر وسلامة وعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

رضا الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.